0: طيب نسخ أو ايوه
1: سوري مش الدور لدول ما اكل كلمه اللي دم ايش اوبورتونيتي تاع بزنس كيف كنا مخافنا من الناس خاصه بفوق واتساب البيراخ
0: لا انا نفسي على لاين ما نضرب زكامنت نار الجمال يا دا كنت يات ني هوبي بتا زيره فوق بانكينا طيب فوق ميدا بالاده ورندم لي تجي درن المره باركات حدينا هيك نزلت وكتار تارت ما تولد البروغرام من اللوم هنكونوا قدين نكلموا قدين المر بيش تسبقنا دا شايفوا قدين بيش تقدر
1: الناس تهيلوا من الناس متهيلوا في طريق ليه لك يجو سوم ديفيد هتنبرا ويك
0: لا لا انت فردي عملت لي برزنتيشن لك دأسك ابدت راتني برا ابدت اكل سوري قلت سوري انت لفك قلت نفنا ارندم قلت لي ما نبطو نايدي لك قلت لي ما نديش نتلف at this point قلت لي تشتق شرابانك قلت لي سوري قلت لي تشتق شرابانك قلت لي ان شرابانك شنعم البيع قلت لي لا بشين قلت لي مريج فلوس قلت لي اقبض هودا قلت لي الفيك
1: انت امبرسيوناني اللي بجيش درينكس ما تليش خودنا هنسوء اين
0: تو بالج نرين غراتسيا للمولاي اللي تاكر هي ما تليش ايفا بعد امورت الدار بشرابانك الى ليش الى ليش
1: بروبابلي ازن دك اللي تشنزا بجيش السوء
0: الشرابانك اسكور عند شورتي عند الكاروزا مالا وداشي دينا اللي اشكنا من المانجر مياي وكل تدار الستاسيون وداشي دينا اللي نهدو دين البيتشة الشول اونر وناتو دان الشرابانك على عن نوبلي فوق السوشي سانة جفيري اكاو شي تبتا NGO اوفيمت تجي ابروفاتا من دين البرسونا من فرانشيسكا هنكونو اتن كلمو اكتار تارت في البروغرام اللوم
1: يو يك فورسي عندك شي ديا بريلانتي
0: اكو كنم هفنا لقلونا اللي مسنا نملوخ تانا ونملوخ ستوديو ونقضو ندورو لموش ديا هزينا
1: بي اون ويلز يو بي اون باس
0: بي تور
1: بيتور
0: طيبة 9930897 أنا شرابانك لردوناتو بشي تمن لا فريت لي عفو إدينا أو ما أونستامنت ما ناش من فيجو كل مكتار تاي لازر لارسن

0: بونجو كبيرك منك مني في الأودو كيف سردو أو السبا بحلسة من هون وفتي تالهني هور في 28 غراد بونجو كبيرة جيمي وين أو نيك أون بي بريكفست
1: Good morning
0: بونجو كبيرة البيرخ نخص اللي أنا لو بلقول نرجو نسماوا اللوم قال داو كل اليادوم ات يتفل داق شي في الجيمة دايما نبدأو نارتتني بالبونجو للكل حات
1: الأول
0: كانت هالجمعة سكوزاوني ديك طيب البونجو الكل
1: بونجو هات كليفين
0: نما نعملوها إلنا ما نعملوها نزموها كنت نعمل الأول كانت هالجمعة الأول كانت هالجورناتا والبيرخ ارتفينا واحدة بيوتوست قوية ونحصوا اللي عنا نسمى والدا كل اللي أدوم ما دحلوش دأسك في الجمعة وفي الروتينة سابيش داك ليكو ونحصوا واحدة ورية تارا ستا جتنيار الجورناتا تفكيف اللي اللي شمين بلا كنا مش خزين
1: البيراي الهايلايت كينت تدع الهابب تانا كارميلو باتلنا فوقنا 90.97 او على النك كارا
0: باسم او داشي
2: مالا دالودو دي عينيا ازن استنفتخهم بالناس اللي عندي
0: ايد النكار
2: سمعت تخشويش كما دا سودا وف كامل اني لك قمت خنار اشكين دا تخشويش ونارا دالن بيرك Jordan Zert al-Muramma.
0: Tali.
2: Indur-induruna at-warach.
0: Tali.
2: Ma nistax naqdu b'xej. Imma flaħħar battu. U ma flaħċ noqtlu. U... Tħassartu, eh?
0: No.
2: U kaspeċajt il-rabbi jessa.
0: No.
1: Ara jaħassar
2: xieħ. Issa, xtajtlu naqrandi naqġobon.
0: No.
1: U mela?
2: Unti ulu ijek luħa naspeċaj rabbi jessa.
1: Issa jamillek mac and cheese dak.
0: No. Anyways, realizzana l-mussupost jamilla.
1: Ejwa, bnejtu tibatunna l-bira li apparentamenti jallegali li tmissu trabbiħu toqtlu.
0: Titħarbu suppost, Jordan tal-imramma.
1: Ma nafx kif, ma nafx fej, nafx bġa xijal, għala ħjar.
0: Fi triq jinnum.
1: Ma tittuq t-ċekjan, taqsamlu triq mil-qita' tesu bek.
0: Jema jinnaf ma tarax, għasn ħares liħ, għax nitwerwer minnu. Bonġu kbira, mbarra għankom r-miktar għal-issa, nispera li dawkol l-sissa kellkom ġurnata pjuttost. Normali u xorta għattis tussi għal moment.
1: Għantuna għabil mod, dolod u għattajtu u fadu t-lieta.
0: Itaj, għallin għas minix jien, minix Carmelo, u ma blajċ kanna dal-għodu. Kofru biktar milki, just the way you are, bej, bonġu.
3: Bonġu.

0: ملكي هذا لودو جاز دو ايوار بونجو كبيره كيف دو سبعة تعدل اول سيات انا فلمكين على دالودو بونجو انا حفنا وحفنا اكتر جاي في دنسيا ام اوفيامنت عندو كومي تشانسل تربو مانا بارت من ايكو كل يكون لل حات حليف شر الان مكاية كيف اللو مواتليتا
1: تن اتمانا دالو كوارتي اخرى بي وهتو بيهر
0: كم انكون اتشتا
1: حنا نو حنا هنا وانتي
0: لا نحنا
1: لا رحلية
0: لا نحنا نو حدا انتو ويلا لا نحنا

0: سي انا سبايرو هذا لو دو ماتيريال لافر كيف زادو سبا ونوف سبون جو كبيره في 28 جراد نا في الافتتاح اللي ترشش الشتاء رجعت
1: ايوه
0: لو دو ام نتاما واللي مش على الحمريه الكم نماجنا اللي تكون
1: البروبابل كبيره اكو الكاس الحمريه
0: ما نعرفش اتيجي تو بفير التام بالبره خلي اصلا نقرا فريسك ما كانتش اسكت تدلي كيك فلاشيه كانت
1: فلاشيه
0: لا انا كنت باربيكيو فلاشيه وكانت فيرا زفه صبيحه
1: انا كنت سوبر بينجو البيره وبديت موحل توحل تالبرزا
0: تالبرجو
1: تالبرجو تاع الطقبه تالبرجو
0: ما نساش كل خطه تمر التومبلا تالبرجو الى النبي اما اهدا صارت مود البيره رايتها في ستوريز بونجو كبيره برا ادن نتكلموا دالو دو دوار
1: الديزين الجودة اللي هيكون هم فوق الأوروبس فوق الكارتي يكو
0: فوق الفلوس
1: ما نعرفش كيف سبتشاي فوق ال
0: طب بفير ما تانش هذاك عدنا نسوي الكاش جبرينا واحد من داوك اللي براري كل الكاش
1: تكون سيدرا الاخر فتيت اسني ينا كنت يات فينجرز كروست خوبينج لينا قتل كلش هل هات مبقى يطلبولي اتفهم ما تنجت يملو الكوراتش اسمع شنتي انت تعرفهم داو دين دا
0: عشو قدم برون سبوز ديزني مالتين
1: او دخلت نقف فوق طال لي راي
0: مسهم يتفاو دا شيء دا ارتيزن ويقت مالتي او ايش كان الميريل بير ازامبيو
1: دا دونكارم
0: كيف وين
1: سجارة
0: مش دونكارم
1: ملا منودا
0: ديكا كتا باربارا وين كوبلو فيكتار ام انا شيء سجيت ام كوبلو تيمبلاند وان ريبابليك فيمكن دا شيء دا ثرو باك apologize for bay
1: nisku zaruhi ya gata
0: sanibdan almek ta bon holding on your rope got me 10 feet off.

0: مارتن سولف جي تي اي انتوكسيكيتد على دالودو وده شيء كميني برو ما يمبورتاش كل حد يعمل ليريت
1: كيف قصو
0: تميني او نوفز بحاليسا جيمي وين او نيك اون بي بريكفست
1: بونجو
0: كميني كميني بونجو للكل حد حليفة دي بحاليسا نايد بونجو كبيرة للحبيباتي فانيسا اللي باتتنا دالودو بموت بريفات باتت لي قلت لي بونجو كل حد حليف الدوك ليت فور رترات كوروختيك متى يقولك البيردي وعند راجون عند
1: راجون ما البيردي تستنيه أو
0: عند راجون تبي فرما فيش بطلية ما نش كنت فايت لا
1: البيردي تستنيه البيردي والجورنا تفي صعب كان دون دريت يبولي أو في سوشيال ميديا
0: بونجو كبيرة فانيسا نكمل بكتار من أفضل نيويورك دولي بمايل سميث جايين
2: The Crosscraft Summer Sale ends this Sunday. So don't miss the exclusive 5+1 built-in offer. Buy 5 built-in appliances and get the 6th appliance free. Whether you're planning your dream kitchen or upgrading your home, now's the perfect time. Choose from leading brands including Whirlpool, AEG, Electrolux, Elica, Franke and more. All featuring the latest innovations for modern living and backed by a 5-year warranty. Book your appointment today and don't miss out on this offer.
3: Hottest styles, lowest prices. Bershka sale is on. Snag them before they're gone.
4: What does the future look like? The future is GoTrue Fiber, leading to incredible advancements. Work transforms, opportunities grow, and entertainment takes you to new worlds. Our ability to create and share will flourish. Because with seamless connectivity, anything's possible. Experience Fiber Island with 6 months of free Go Internet. Terms apply. Go. Better every day.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
6: مطول دين الموجة تصحانة قافتة لتهرج بين الهداش والأربع اشرب حفنة المكيسة قارب موت ريجولاري كيف يكونوا ينسابوا

0: لويس كابالدي ستاي لاف على لو دو كنت لحر واحد من عنا اللوم كيف نرس وفيتشن العشرة بحال الساعة احنا بحال دايما نجونا نتورناو معكم عادة وش فيرو وين
1: ايوة عادة في الستة تفل عدو السيبنا اوك سوري في الستة وست منوت تفل عدو السيبنا اوك نحنشرو السيقلة نورمالمنت
0: يس وكيف هنحنشرو بحال الساعة احنا بيش نرقو دا البروغرام تلعنا
1: هي

طيب هيك يقول فوق ان دي 7 بي واكثر كمان كنا قاعدين نتكلموا دوار الدنيا تاع الفيلم زو بموت بارتيكولاري باليسا تيجي فيلمات جوا بايزنا الفيلم تاع جيسون ستيتم وذاك الفيلمات اللي اتمور فايرل فوق السوشيالز هذاك الايس كريم تراك اللي بدقة واحدة راح نيزل ديك التريك غاز داون جوا البلد فاليتا شغل زان داشين يكونوا امبرسيونانتي زدا فلستس وقت وكل ريدو نقعدوا فتتا تنتو نكتو خسب البلد انا وكل ذاك التارج من يفكم كرم السولداتي فيز من الكافاليري تلاهم بفدقة واحدة ترى دان التراك نيزل فوق مصمم نهدو فتت نعرك ترخسب مصمم شو نحن بيه نسوى مرش نخلق لبدا كونتروفيرس يما مصمم ملكم تولد بشنكم بلو اوني ايرينز فوق بيو

دقي هيل ديفيد جاتا ريمبر فوق بيونايدو هلو كبيرة للفرانشيسكا اللي اللوم الدجدت اللي دوها دا اوف بيش تقطة جورناتا البحر سو فيومنت التم مش اللي هرتش دا سيك طيب اما برافا قوديا كميستا يكون فرانشيسكا بارت منك جوزف اللي دجدة اللي امور يستاتة دي سمان فوق الدايس انا اسبرا اللي باتشا حاجة يكي با باتش لنا عرترات نهو قوز برترات تتاكم وان كناديا اللي دجدت اللي تمور تعمل دويفر اللوم وان كاتو هو تتمبرينج داي نحسب كل حد كله بزرنا ذاك الجورنات

كبيرة لديفيرسي راجونيت ما الكبر وحدة تايمليس تاد ويكند ما بلاي بوي كارتي اي اشينا رايتو لايف وان كاليل للبلاي بوي كارتي رايت لايف كنام هافنا مالتين كيف انفتي سميت البيرة سو يكنتي كنت ايات ميلان للويكند لياد let me know شان دي كرسي دا كبيرة 9-9-0-0-8-7-7